الجوابر ثانية كارلوش نزاي دشونغو درناجي بامبي بانونغوشانو